فله حجتهم داحضة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فالذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فلمن انتصر بعد ظلمه

في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور فمن يضلل الله فما له من ولي من بعده

وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستجعلون

من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك.

من رزق فما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم

وعملوا الصالحات سواء فعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.

إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلله ملك السماوات والأرض فيوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. فترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبروا.

0: ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
1: صدق الله العظيم. سبحان ربي.

خير الخلق كلهم عموا وصموا فإعلان البشائر لم يسمع وبارقة الإنذار لم تشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.

0: للخلق كلهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها على الدرجات تبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا كافة إلى أرواح أمواتنا أموات المسلمين وأموات أموات الحاضرين إلى سيدنا وشيخنا الحاج علي الحيدر الخسروي وحضرة شيخنا روح روحنا هادينا إلى الله المجدد القطب الغوث الفرد محمود الوفي قدس الله أسرارهم العلية وإلى أرواح من ذكرت أسماءهم في هذه الجلسة من الأموات والميتات وإلى روح حضرة الخاج أحمد أفند خاصة وإلى أرواح أموات جماعة الحاضرين. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.